0: تن تتقن تيشق يابيل
1: اخنشولني ايش اخنشياتي تلبيلال باق اخنوك اخالتيخ
0: تنتننت انمي
1: ايش عالش تيشق يابيل اتخشميلال ايش اتشكوش والايق الياب
2: اتخاكو كانتا كيوني تلاخ تخاسينيو نورما مخاكو تكيتز تخابواق اكريديكم تختانون تشخنكيل ايش باق سخيولني توخ
1: 3380-5670 3380-5670 Azotvija Anal Hospital San Miguelito.